0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش من بعد واش تنعاود كيفاش تنعاود معليش يا ممكن معليش عندكم
2: حوش
1: يا طفلك ها لا يدكهمنا في الحوش باش يتعناو
0: وراحوا لهم
1: بركة حميدة بركة
3: حميدة انتم ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
4: احنا يا راه حكمنا ولا جلال
3: من وين جلال جيت؟
4: احنا يا من وين جلال قد
5: سارحين
4: هنا
3: سارحين
5: طيبكم القهوة تشربوا؟
3: عليك تخيرك إذا بيتا بخونا الكافي باش منا على عام تعلي وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
4: ان شاء الله
5: بحياه راسكم
4: بحياه راسكم
3: ما سمعتوش بها هذه
4: انا سمعت انا نوضنا في التمرميد انا في التمرميد
5: انا واش عارفه
4: مين ابن الناس سافين نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
3: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
4: ما جاناش حتى عبد
3: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
4: صلى يا برك
3: صلى
6: point du feu
3: تبردوا تشعلوا النار
5: برك بكري
3: وي
4: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
3: كيف
5: نسد لا ولا مش عارفه هو
4: عارفه وقال
3: لي هاي تسد هاي يا عبد تاعها يمشي تسد
6: Et la pluie, ça passe pas.
3: Habib, fais-moi la canne qui est à nous. La canne est trop loin ou la maître?
7: Il est trop loin.
3: الصوف هذه انت
5: صوف
3: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
5: نخدمها انا
4: ناخذوها هكا
3: وراكم
4: ناخذوها
6: اي لا تينتور
3: و الصبغه
5: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
3: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
5: القطعه نجيبوها من الحواني
3: الغبره
5: الحمراء ديك والصفراء
3: واه سي تيل كي في لا تينتور مي Elle l'achète le produit. C'est pas un produit chimique, c'est.
5: Comme je viens de voir.
3: La peau colorée, rouge.

0: جبار المكسورين ولا نجوك نوض صحاح واللي نادي بعبد القادر يحضر الله ويكون
1: معليش معليش عندكم عوشة تفضل
2: لا
1: لا يدكم لنا بالعوش باش يتعناونا
2: سير بالعوش
1: وراح يروح
3: اه معليش
1: اتمنى لك الزمان
2: عايش كويس عايش اروح اقعد يا روح
1: بركه حميده
2: بركه
1: حميده

0: واللي نادي بعبد القادر يحظى الله ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام وحتى بر اسطنبولي من تونس حتى الغرب الجوالي
1: اللي حالته سامها ورقدته ونقطه عليها الصرا